0: حمص عذر وداس تم جاب هيك روب العيدين بحر.
1: Subscribe to SBS South Asian on YouTube to see our latest content.